يفنؤمن كن بارد يا فنسهون أولاو يا ماما يفن لأتوامن أوجين فأي وابد يونيانا